0: ضيوف الجيت وعالدار ومرقته لعنا مشوار. خليكن انت
1: You're listening to Calm Radio.